والهوى كتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي. والهوى

بركي بشعر انه هي وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعتاد ارجع اسكن بجهنم تعتدى مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حقوقنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده اميال

بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي.